صلاتي دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلاما محمودا الذي وعده.